خوش فرقنا لينا جسر السدين هم قبل هرجنا دين وسيتنا لدرنا نكونوا قبل يدلمسوا على كلنا اكلاد مجلة سوا عشرت ندخل جوا وجلت ما يكون شام علي شم مفتيت بتسا كوستيوني تلات لي بريسيوني باتشنسيا فجيه كمان.

ضربة منهم، كنت كل الدشبلينة مخا، كنت رد نهضة في التمينية ضربة منهم وضعت كن الأمر ما صارش نتلق مهلية في التمينية، في التمينية وكوار في التمينية ونوفس نتلق تلاقتي هذا في الستة مير في الستة شخص دقة واحدة يتفتشى من السيرة من التيقة قليلي قال لي انتيفة قال لي اتنايد لك قتلها في التمينية قتلها في التمينية كوار في التمينية ونوفس ما يتلك شيء تدلع بونس وكل ضربة أنا نحمي من فوق الأمبيناتار بيه باش ما نستاش نرقض حيا وفوق.